0: تقتل نارك في بحر هرمك ولا نتنفس كبريت حجرانك.
1: The radio between the